رجيغ ما ذي بدل تخميم ما ذي يقيم غادي يروح وغالغيه إني غسقيم إنا شو لذي حجيني يروح مزني غروحي بغادي.

0: العروس وخذ وردك زمير ثطنطن ضم الناقوس
1: ثطنطن ضم الناقوس
0: فقغشت العبد سلحفير سفر الدحجور اندقفوس فقغشت العبد

الظهر يسعد في رقزامة الساس الخوف النسمة البطل يتساور ربا سطس في مقلم شرف يا ظهر يسعد في رقزامة الساس في مقلم شرف يا ظهر يسعد في رقزامة الساس في الرقزة ثقرد وحد